وبير تيبو نيزو كريمة جاب بيانش بينا تشتيكا كوتاندو كوبانيام بيرا يمونيافا نيزو